0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا،

الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره،

0: مبدئ المعيد المحيي المميت الحمد لله الفعال لما يريد القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا وبحلمك عن نعفو عنا لا غافر لذنوبنا سواك ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان. ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة البقرة.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: this year.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا، وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة، فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي.

وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر. وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك، وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك، وهام في شوقه ووجده بأنسك. يا من نبع نورك في قلوب أوليائك فاهتدوا بنورك إليك، يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم إن لك عتقاء من النار، فزد يا ربي عتقاءك بي عتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضة لعتقك المتشوقة لعفوك. ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك فحق عليهم كلمة العذاب، ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك يا خير من فاض جوده وعمت مكارمه يا ذا الفضل العظيم.

سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت، أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علي في كل مقام من فيوضات كرمك ما يسعني رحمة، فأنقلب بفضل الله الكريم مستبشرا. اللهم اضرب علي في كل حال سرادقات.

آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.

0: لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
2: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

0: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، أي مكان صلاتها في بيتها، ثم رجع بعد أن أضحى، أي دخل في وقت الضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، أي حفظا، يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه مسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن الأغر المزني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي 2 ركعة فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. رواه أحمد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. أتوب في اليوم إليه، أي أقول: رب تب علي.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي الواقعة والحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

الرحيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون

أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين

أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا

حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم

كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي الواقعة والحديد من برامج

0: برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
1: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
2: مساك الله بالخير يا شيخ.
3: يا هلا ومسهلا.
0: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
0: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
1: اقرأ.
4: اقرأ القرآن.
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
4: شفيعا لأصحابه.
0: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 14:00 عصرا. من برامجنا. في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 14:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: هدى.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الأنبياء.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الأنبياء. علوم

مناسبة الآيات والسور. المناسبة في اللغة المقاربة، يقال فلان يناسب فلانا أي يقرب منه ويشاكله، ومنه النسيب وهو القريب. والعقول البشرية تدرك أهمية المناسبة بين الأشياء المتجاورة والمتجانسة، ولا يمكن إغفال أهمية التقارب بين الأشياء.

0: عن إدراكها. ومن هذا المنطلق حاول بعض العلماء البحث عن أوجه المناسبة بين الآيات والسور من حيث التجاور والتتابع، أو من حيث تسمية أسماء السور، والمناسبة ليست أمرا محددا، ولهذا تحتاج إلى قدرة وبديهة وحسن تأمل.
1: علوم القرآن.

0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة النساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة النساء.
1: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. متفق عليه. قوله الجهد المشقة والجوع، وقوله لا تدخريه لا تمسكي عنه، وقوله قوت ما يمسك الرمق، وقوله ونطوي بطوننا نجمعها، لأن الجوع يطوي جلد البطن، وقوله غدا الرجل خرج أول النهار، وقوله خصاصة حاجة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل. زاد البخاري في رواية: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في: إذا جاءك المنافقون. زاد البخاري في رواية: فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له،

فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. زاد البخاري في رواية: وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. فنزل: لما تحرم ما أحل الله لك؟ إلى قوله: إن تتوبا، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، لقوله: بل شربت عسلا، متفق عليه. قوله: فتواطأت، اتفقت. وقوله: مغافير، صمغ حلو له رائحة كريهة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه فرقا. زاد في رواية: حتى هويت إلى الأرض، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثم تتابع الوحي، متفق عليه. قوله: فجئثت، فزعت. وقوله: فرقا، خوفا. وقوله: هويت، سقط. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: قد ودع محمد. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، متفق عليه. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءتهم امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، متفق عليه. قوله: اشتكى، مرض. وقوله: قريبك، دنا منك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النحل.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: السميع جل جلاله، من الذي يسمعك في كل وقت وفي كل حال، لا تختلط عليه الأصوات ولا تتداخل عليه الحاجات، إنه السميع جل جلاله.
3: والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.
2: ماذا يعني إيمانك بسم الله السميع؟

0: أولاً أن تثبت ما يتضمنه اسم الله السميع من صفات الله سبحانه، فالله جل جلاله من سمعه أنه يدرك الأصوات، أحاط سمعه بجميع المسموعات، يسمع الأصوات التي في العالم العلوي والسفلي من أصوات الملائكة والإنس والجن والحيوانات والنباتات والجمادات، يسمعها سواء أكانت جهرا أم سرا، يسمعها في السماء كانت أم في الأرض أم في الجو، قرب مكانها أم بعد، صدرت في ظلمة الليل أم في وضح النهار، يسمع الخير منها والشر. ولو قام الجن والإنس كله من أولهم إلى أن يرث الله جل جلاله الأرض ومن عليها في صعيد واحد وسألوا الله جميعا في لحظة واحدة لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. ومن سمعه سبحانه أنه يسمع سماع إجابة للسائلين فيجيب من عبده بالقبول والإثابة، ومنه قول المصلي في صلاته سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمده ويجيب من دعاه بالعطاء. اللهم يا سميع يا عليم، نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن ووساوسهم، فاكفناهم بما شئت.
1: سبحان من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وبكل شيء عليم، سبحان من هو بعباده رحيم وبمن أطاعه منهم كريم ولمن عصاه منهم حليم، سبحان من لا تضيق بالمذنبين رحمته ولا بالسائلين ساحته، سبحان من خلق فسوى وأنعم فهدى وأطعم وسقى وعلى طاعته أعان وقوى وبلغ المراد وهدى، سبحان من يشفي السقيم ويغفر الذنب العظيم، سبحان من لا يجزي آلاءه أحد ولا يبلغ مدحته قول قائل فسبحانه ما أرحمه، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعاملنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة البقرة.

الحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون

الناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم

رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة البقرة.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: فرس له جناحان. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجه عائشة بعد عودته من إحدى الغزوات، فسلم عليها وجلس يكلمها ويلاطفها معبرا له عن حبه واشتياقه. وكان في حجرتها خزانة محفورة في الجدار تغطيها ستارة. وبينما النبي عليه الصلاة والسلام يكلم عائشة، هبت ريح من النافذة فكشفت ناحية الستارة وحركت أطرافها، فانكشف ما وراءها من لعب على هيئة بنات أو عرائس. وهنا تتفتح نفس النبي الكريم لزوجته صغيرة السن، فراح يداعبها ملاطفا ومؤنسا لها، ودار بينهما حوار بديع رائع. فسألها قائلا: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام بينهن لعبة على هيئة فرس له جناحان مصنوعان من القماش أو الجلد، فقال لها: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال النبي: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال النبي متعجبا: فرس له جناحان؟ فقالت عائشة: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من شدة الضحك.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس التفسير.
7: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
4: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن:
8: الحياة الطيبة.
9: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
8: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

0: العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
0: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة مستمعين الكرام بهذا السؤال الذي يقول باعثه: بعض العامة يقولون الأفضل المرأة اللي تصلي في بيتها أن تؤخر الصلاة حتى تنتهي جماعة المسجد، فهل هذا صحيح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا القول لا أصل له في الشريعة، بل المرأة كغيرها، والعبرة بدخول الوقت، فمتى دخل الوقت جاز للمرأة أن تصلي ولو لم تنتهي جماعة المسجد. والمشروع فعل الصلاة في وقتها المطلوب شرعا، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. وهذا يشمل ما يسن تقديمه وما يسن تأخيره. وجميع الصلوات الأفضل أن تصلى في أول الوقت، إلا صلاتين: الأولى صلاة الظهر عند اشتداد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. والصلاة الثانية العشاء مطلقا، فالأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا لم يكن على المأمومين مشقة فالأفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول. وأما إذا كان التأخير فيه مشقة على المأمومين فإنها تصلى أول الوقت مراعاة لأحوال الناس. وما سوى هاتين الصلاتين الظهر عند اشتداد الحر والعشاء مطلقا فالأفضل فعله أول الوقت لأمرين: الأمر الأول مبادرة ومسارعة بامتثال أمر الله عز وجل والمسابقة إلى الخير، والثاني أن التأخير له آفات، منها النسيان والانشغال ونحو ذلك. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخ وبارك الله فيكم. من الأسئلة شيخ سامي حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء في الصلاة بغير المأثور الوارد من أمور الدنيا؟
1: يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أي أحسنه، فيدعو. وفي رواية: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وهذا العموم يدل على جواز الدعاء بما يختص بأمور الدنيا. ثم إن الإنسان إذا لم يدعو الله تعالى في أموره

0: وحاجاته الدينية والدنيوية فمن يدعو؟ ثم إن هذا الموطن موطن إجابة، والإنسان في دعائه يتحرى أسباب الإجابة. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بما يختص بأمور الدنيا، كما لو قال: اللهم ارزقني بيتا أو سيارة أو دراهم أو نحو ذلك، فلا حرج عليه. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ونفع بكم. من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: هل يجزئ استعمال المناديل عند الاستجمار؟
0: المقصود من الاستجمار إزالة أثر النجاسة، فمتى زال أثر النجاسة بمنق مباح فإنه يجزئ، كالمناديل والخرق والحجارة والتراب وغير ذلك من المباح. ويشترط لما يستجمر به أن يكون طاهرا منقيا. أما اشتراط كونه طاهرا فلحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وهذا دليل على عدم صحة الاستجمار بالنجس، ولأن الاستجمار طهارة، والاستجمار بالنجس لا يزيد المحل إلا نجاسة. وأما اشتراط كونه منقيا للمحل فلأن غير المنقي كالأملس من الزجاج ونحوه لا يزيل النجاسة. والمقصود من الاستجمار تطهير المحل، وغير المنقي لا يطهر. ويستثنى مما تقدم مما يجوز الاستجمار به العظم والروث، وذلك لأن العظم تارة يكون نجسا وتارة يكون طاهرا، والروث تارة يكون نجسا وتارة يكون طاهرا. فالروث الطاهر ما كان من حيوان مأكول، والعظم الطاهر هو عظم المذكات أو ما كانت ميتته طاهرة كالسمك، والروث النجس ما كان من حيوان غير مأكول، والعظم النجس هو عظم الميتة. فلا يجوز الاستجمار بالعظم والروث. أما العظم الطاهر فلأنه طعام إخواننا من الجن، فإنهم يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، ففي الاستجمار به تنجيس له. وأما الروث الطاهر فهو طعام بهائم الجن، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليه القرآن، فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه عن الزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما

0: طعام إخوانكم. وأما إذا كان العظم والروث نجسا فإن النجس لا يزيد المحل إلا نجاسة، لأنه رجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالروثة قال هذه ركس. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخ سامي حفظكم. من الأسئلة كذلك ونختم بهذا السؤال، يقول: ما حكم ثناء الإنسان على نفسه ومدحه لها؟
0: ثناء الإنسان على نفسه ومدحه لها لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عز وجل عليه بالعلم والإيمان والعمل الصالح ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه من التحدث بنعم الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. الحال الثانية أن يريد بذلك حث غيره على التأسي به أو الأخذ عنه أو المصلحة العامة، فهذا جائز لما فيه من المصلحة وحسن القصد. قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال تعالى عن صاحب مدين أنه قال لموسى عليه الصلاة والسلام: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث أنزلت، وما من آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. الحال الثالثة أن يريد بذلك الفخر والخيلاء والتباهي، فهذا محرم لما فيه من تزكية النفس والفخر والتباهي، وقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. والحال الرابعة أن يريد بالثناء على نفسه ومدحه لها مجرد الخبر المحض، فهذا جائز لكن تركه أولى، لقول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وتزكية النفس نوعان: محمود ومذموم. فأما المحمود فأن يعمل الإنسان عملا تزكو به نفسه، قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. وأما المذموم فهو أن يثني على نفسه بما ليس فيها، أو يدري على الله عز وجل بعمله، أو رياء أو سمعة أو نحو ذلك. وقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هذا نهي عن تزكية النفس وتزكية الغير بما ليس فيه، لما يترتب

0: يترتب على ذلك من العجب والإدلاء على الله تعالى بعمله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولأن تزكية النفس أمر ممقوت عند الناس ذوي الفطر السليمة والحال المستقيمة فيكرهون صاحبها، وأما تزكية الغير فقد نهي عنها لما يترتب عليها من المفسدة من اغترار المزكى، فيكون ذلك سبباً لهلاكه. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلاً مدح رجلاً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، قطعت عنق صاحبك. قالها مراراً. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. والحاصل أن تزكية الغير إن كان بما ليس فيه فهذا ينهى عنه مطلقا، وأما إذا مدحه وزكاه بما هو فيه فهذا جائز ما لم تخشى المفسدة من إعجاب الممدوح بنفسه أو ترفعه أو نحو ذلك. وكذلك لو مدحه بما فيه المصلحة فهذا مطلوب. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحثوا في وجوه المداحين التراب؟ فالجواب أن هناك فرقا بين المداح والمادح، فالمداح هو الذي يثني على من يستحق ومن لا يستحق ويبالغ في ذلك، بحيث أنه كلما جلس مجلسا مدح، وكلما لاقى أحدا مدحه، بخلاف المادح. ثم ختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: هو أعلم بمن اتقى، أي أنه سبحانه وتعالى أعلم بالذي اتقى من غيره، لأن التقوى محلها القلب، والله عز وجل هو العليم بذات الصدور، فهو سبحانه وتعالى يزكي من يشاء ويعلم المتقي من غيره، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. نعم.
1: إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وجزاكم الله أيضا أنتم خير الجزاء مستمعين الكرام لحسن متابعتكم، حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
1: طريق الخلاص.
2: أعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. ومن حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ حالة كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء. فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه،

0: وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ويحسن ظنه بربه، ويرجوه ألا يكيله إليها، وأن يجعلها موصولة إلى ما ينفعه، ويضرب عما يعارضها ويبطل أثرها.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الإف إم أبها 95.5، ظهران الجنوب 88.6، رجال ألمع 106.7، 89.4 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الفرقان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلق

وضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الفرقان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأ القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي
2: يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة هود.
1: في ميزان النوايا.
2: أهلا بكم. إن مما جرى عادة حسنة لدى كثير من الناس الاتصاف بالاحترام والتخلق به. الاحترام هو أحد الفضائل والقيم الحميدة التي يلتزم بها الإنسان، بحيث يقدم التقدير والعناية والالتزام تجاه شخص أو شيء أو قيمة ما. وهذه الفضيلة هي إحدى أهم القيم التي أولى لها الإسلام عناية خاصة وأعطاها مكانة كبيرة. وقد ظهرت هذه القيمة في العديد من المواقف في تاريخنا الإسلامي. إن احترام الآخرين له أهمية كبيرة في الإسلام، وقد سن الله عز وجل احترام الآخرين ومعاملة الغير على أسس واضحة وبأخلاق رفيعة، فمن فعل ذلك في تعامله مع الغير نال الثواب. الاحترام عادة حسنة اتصف بها الكثير من الناس وورثوها لغيرهم، ولكن في ميزان النوايا نرى هذه العادة الحسنة جاءت توجيها ربانيا بقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وجاءت فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته لملك الروم حين أرسل إليه رسالة يدعوه بها إلى الدين الإسلامي، تبدأ بقوله: من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. فقد حرص نبينا الكريم على إنزال

الناس منازلهم واحترامهم وتقديرهم. وكذلك جاء الاحترام في توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مستمعين الكرام، الاحترام صفة جميلة وعادة حسنة، وهي في ميزان النوايا عبادة.

0: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. هكذا طلب الجهال بالله العلي الكبير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا يفعل الجهل بالله العظيم بأصحابه، ينطقون بالمضحك والمخزي والهزيل من القول، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، تأتي لنا بالله وملائكته فنشاهدهم مقابلة وعيانا، كلام لا يقوله حتى الأطفال. ولذا ليس غريبا أن يقولوا يوم القيامة معترفين بخطئهم وهم يتنازعون في جهنم مع من أضلوهم، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم لم يجدوا تبريرا لما كانوا فيه من جهل بالله العظيم في الدنيا حينما كانوا يسوون بينه سبحانه وتعالى وبين أصنام وأحجار كانوا يعبدونها من دونه عز وجل، إلا برمي وتعليق ما أصابهم من خزي وعار وعذاب يوم القيامة على شماعة المجرمين. قال الله جل وتعالى يحكي قولهم: وما أضلنا إلا المجرمون. وكأنهم لم يكن لهم عقول يفقهون بها، وصدق الله جل وتعالى القائل في مثل هؤلاء الجهال به: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. ثم انظر كيف انقلب كثير من الجهال بالله العظيم من كفار قريش حينما عرفوه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، انقلبوا إلى قادة إسلاميين عظام لم يعرف التاريخ لهم مثيلا عندما استقر الإيمان في قلوبهم وآمنوا بالله جل وتعالى حق الإيمان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير، عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورتي فاطر وياسين.

ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: تدبر. ليس المسلم الحق بالذي تدخل عليه هذه الأشهر التي عظم الله شأنها، وهو لا يبالي بما ينتهك فيها من المعاصي وتعدي حدود الله تعالى، فإن الله تعالى قال فيها:
1: فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
0: قال قتادة: إن الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء.
2: تدبر. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام تربة 88.6، الخرمة 91.2، القنفذة 88، رنية 92.2، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة النمل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة النمل.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: هدايات من الحديث الشريف.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
3: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند العاشرة صباحا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الإقراء،
4: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: جسر القلوب،
0: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند الثالثة عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الفرقان.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا كلها، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي الزمر وغافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا

0: فرعون أشد العذاب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي الزمر وغافر.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. وبسم الله الرحمن الرحيم، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إجراء تعديل على المادة 11 في النظام الأساسي لجامعة الملك سعود. قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن تصريحات الحوثي ضد المملكة محاولة لصرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها ضد الشعب اليمني وتصدير مشاكلها، وسنرد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادة اليمن. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها لتفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية دمشق، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وقالت الوزارة في بيان المملكة إن المملكة تؤكد تضامنها

0: مع جمهورية السورية الشقيقة ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، وتعبر عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل. التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس الوطني للمجلس الأعلى بجمهورية بل التقى رئيس المجلس الوطني للمجلس الأعلى بجمهورية طاجيكستان عمدة مدينة دونشنبي، وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية بمقر المجلس الوطني بجمهورية طاجيكستان جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين. نبهت سفارة المملكة المواطنين المتواجدين في فيتنام من العواصف الشديدة خلال الفترة من 3 وحتى 5 يوليو الجاري، كما دعتهم إلى توخي الحيطة والحذر إثر إعلان السلطات المحلية عن تأثر عدد من المناطق بهذه العواصف. تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا من منفذ في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 208,000 حبة من مادة الإنفيتامين المخدر ضبطت مخبأة في إرسالية محمولة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ما وصفه بالإنذار الأحمر بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، محذرا من أن كارثة حقوقية وإنسانية جديدة تتكشف في سوريا في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تكرار السيناريو الذي شهدته مدينة الفاشر في إقليم دارفور. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمناه لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بتحرير الزميل أحمد المطيري. شكرا لطيب الاستماع.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: الحياة الطيبة،
5: الحياة الطيبة،
6: برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
4: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
7: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
8: مساك الله بالخير يا شيخ.
9: يا هلا ومسهلا.
4: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: دروس من الحرمين.
10: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
11: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
4: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
12: إذاعة القرآن الكريم
13: من المملكة العربية السعودية، هدى

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.
1: نهتدي بهديه.

0: نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم، فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع، يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة

0: يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم

ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح

معاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق.

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن

إلى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عبادنا

ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا

زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه

صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعل

وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الكهف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا
3: تنفس الصلاة.

0: الصباح بيوم جديد.
1: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1:00 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين
4: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة يوسف.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة يوسف.
1: من منبر الحرمين
2: أسس القرآن الكريم قاعدة تشرح الصدر وتريح البال وتحفز الهمم لمن رام محو سيئاته. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أي حسنة تمحو سيئة؟ صلاة، صيام، صدقة، ذكر، قراءة للقرآن، تسبيح، تهليل، إحسان إلى الخلق، دعوة إلى الله، أمر بمعروف، نهي عن منكر. وتأمل لطف الله البهي وإحسانه الجلي بأن جعل كل بلاء يصيب المسلم مهما رق ألمه ميدانا فسيحا وسببا لتكفير السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري.
1: من منبر الحرمين. من وحي النبوة
3: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم أمور العقيدة، وعلموها أبناءهم ومن بعدهم، حتى يكون الإيمان في قلوبهم على أكمل وجه. وفي هذا الحديث يبين النبي

0: النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شيء خلقه الله هو القلم، وهو أداة الكتابة للمقادير التي يأمره الله بها، ثم أمره الله سبحانه أن يكتب مقادير كل شيء في الكون وما أراد الله إيجاده إلى يوم القيامة. فمن مات على غير هذا الاعتقاد وعدم الإيمان بالقضاء والقدر فإنه ليس مؤمنا بالعقيدة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حدث عبادة رضي الله عنه ابنه بهذا الحديث بعدما أوصاه بقوله: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
1: من وحي النبوة.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث.

0: الشريف.
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
0: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند العاشرة صباحا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة مريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة مريم.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة لقمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة لقمان.
1: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو.
2: آيات الأحكام.

0: آيات الأحكام.
1: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
2: أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، وبسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ سويا عناوين نشرتنا الرئيسة. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس الولايات المتحدة بذكرى استقلال بلاده. قيادة القوات المشتركة للتحالف تجدد رفضها للتصريحات الحوثية ضد المملكة وتؤكد الرد بقوة وحزم على أي محاولات لاستهداف أمن المملكة وسيادة اليمن. الشؤون الإسلامية تنظم دورة علمية لتأهيل الأئمة والخطباء والمؤذنين في البوسنة والهرسك. هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة للرئيس الأمريكي بذكرى الاستقلال لبلاده. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن تصريحات الميليشيا الحوثية ضد المملكة لا تعد سوى محاولات لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني الشقيق، وتسعى من خلالها لتصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني الذي تسببت فيها، وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي الذي تواجهه في المحيط اليمني والإقليمي من دول الجوار. وأوضح اللواء المالكي أن مثل هذه المزاعم تأتي امتدادا للتصعيد والسلوك العدائي من الميليشيا الحوثية ومحاولاتها تفويض الأمن الإقليمي والدولي، فقد عملت المملكة والتحالف والشركاء الدوليون على اتخاذ مبادرات وجهود لرفع معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية، وكذلك عملت لحل الأزمة اليمنية من خلال خريطة طريق ووافقت عليها الحكومة اليمنية وتم رفضها من قبل الميليشيا الحوثية. كما أكد اللواء المالكي على أن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية أو محاولة انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. من جانبه حذر مجلس القيادة الرئاسية اليمني النظام الإيراني من مغبة الاستمرار في النهج التصعيدي محملا إياه وميليشيا الحوثي المسؤولية كاملة على جميع التداعيات الناجمة على هذه الانتهاكات وعن أي تهديد لأمن اليمني والمنطقة والسلم والأمن الدوليين. وعقد مجلس القيادة الرئاسية

اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي بحضور جميع أعضائه، وذلك لبحث التداعيات الخطرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني على تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع للسيطرة لميليشيا الحوثي في انتهاك صارخ لسيادة اليمن وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع عن ضبط 15,591 مخالفا، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,629 منهم 17 متورط في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي في البوسنة والهرسك بمدينة سراييفو دورة علمية شرعية لتأهيل الآئمة والخطباء والمؤذنين بمشاركة أكثر من 60 إماما وخطيبا ومؤذنا وطالب علم من مختلف أنحاء البوسنة والهرسك، وذلك ضمن برنامج الوزارة الهادفة إلى نشر العلم الشرعي وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال وتأهيل الكوادر الدينية. وتضمنت الدورة عددا من الجلسات العلمية المتخصصة بما يسهم في تعزيز التأصيل العلمي لدى المشاركين وتنمية قدراتهم الدعوية والعلمية. وصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تشغيل بنك الدم الوطني في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، واستفاد من الخدمات المقدمة من بنك الدم خلال شهر يونيو 2026 229 فردا، إذ بلغت نسبة الذكور 54% ونسبة الإناث 46%، بينما شكلت نسبة النازحين 9% ونسبة المقيمين 91% من إجمالي المستفيدين. دوليا، أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن قطاع غزة يواجه أوضاعا إنسانية وتعليمية وصحية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من مدارس القطاع دمرت، فيما بات العديد من الأطفال محرومين من الالتحاق بالتعليم، مؤكدا أنه لم يحدث أي تقدم صحي في القطاع منذ 1000 يوم. كما أشاد متحدث الوكالة بالدور السعودي في دعم الأطفال داخل قطاع غزة، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا استراتيجيا في مساندة الأطفال الفلسطينيين. ما زلت أولي إلى حضراتكم فقرات هذه النشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بمشيئة الله تعالى أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده. قيادة القوات المشتركة لتحالف تجدد رفضها للتصريحات الحوثية ضد المملكة وتؤكد الرد بقوة وحزم على أي محاولة لاستهداف أمن المملكة وسيادة اليمن. الشؤون الإسلامية تنظم دورة علمية لتأهيل الآئمة والخطباء والمؤذنين في البوسنة والهرسك. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في التحرير أحمد ناصر المطيري، وفي التنفيذ ناصر الكريديس، وفي القراءة سلطان الربيع. شكرا لطيب الاستماع.

0: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
3: أهلا ومرحبا بكم من جديد، وما زلنا مستمرين معكم في موعدنا الأسبوعي من كل سبت في ختام الأسبوع، نأخذ معكم جولة وتطوافا لأبرز الأخبار التي وافتنا طوال 7 أيام. يسعدني أن ينضم معنا الآن ضيفنا الدائم عمر السبيعي الإعلامي والصحفي. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا أستاذ سلطان، ومساء النور عليك وعلى كافة السادة المستمعين عبر مختلف قنوات الأثير. نجدد العهد والتواصل في مثل هذا التوقيت في شرفة كل سبت، لعلنا نستعرض سويا وياك باقة خفيفة ومنوعة، ونستعرض بعض من تفاصيل حصاد الأسبوع المنصرم. وكالعادة نقول في مستهل كل نشرة بسم الله نبدأ وبه نستعين وعلى بركة الله.
3: على بركة الله. لعلنا ننطلق الآن معك يا عمر بالخبر الأول، واللي شفناه بكل فخر الحقيقة، وهنا مجلس الوزراء يقدر فوز سدايا بجائزة الأمم المتحدة.
4: بسم الله على بركة الله. بالفعل قدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله فوز الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2026، طبعا عن منصتي بنك البيانات الوطني واستشراف. طبعا هذا الفوز جاء بكل فخر بعد منافسة شاركت فيها أكثر من 700 مبادرة من 62 دولة. طبعا هذا الإنجاز اللهم لك الحمد يعد إضافة جديدة لسجل المملكة في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية وبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. أيضا بلا شك أستاذ سلطان، ما تحقق من منجز يأتي بلا شك بدعم واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة سدايا حفظه الله. أيضا يسهم، أن تحدثنا عن بعض من هذه التفاصيل عن هذا الفوز، فيسهم بنك البيانات الوطني في رفع جودة البيانات وتكاملها بين الجهات الحكومية. أيضا منصة استشراف تدعم صناعة القرار عبر التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي. نبارك للقيادة وللوطن ولسدايا هذا المنجز العالمي، وإلى مزيد من المنجزات لكافة القطاعات الوطنية بإذن الله تعالى.
3: ممتاز. طيب شفنا خبر أيضا لجامعة أم القرى وتنظيم ملتقى لأبحاث الحج والعمرة.
4: بالفعل هذا إعلان من جامعة أم القرى وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ستنظم بإذن الله تعالى جامعة أم القرى يومي 2 و3 من سبتمبر المقبل الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء من مختلف الجهات ذات العلاقة. معالي رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب أوضح أن الرعاية الكريمة تجسد اهتمام القيادة بدعم البحث العلمي وتسخير مخرجاته لتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. الملتقى في نسخة هذا العام سيقام تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة. أيضا يتضمن جلسات علمية وورش عمل متخصصة تناقش إدارة الحشود والتحول الرقمي والاستدامة.

0: والذكاء الاصطناعي، وكذلك كل ما يتعلق بالرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. أيضا سيصاحبه بإذن الله تعالى معرض علمي ومعرفي، وأيضا في نسخة هذا العام هي النسخة الرابعة سيكون هناك أيضا حضور لحجاثون، هذا الحدث السنوي المرتقب لاستقطاب المبتكرين والباحثين لتقديم حلول تطويرية تدعم منظومة الحج والعمرة. أيضا تواصل الجامعة استعداداتها العلمية والتنظيمية لإقامة هذا الملتقى بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. هذا كل ما يتعلق باستعدادات الجامعة وإعلانها انطلاقة هذا الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة في نسخته الرابعة.
1: نعم، أيضا عندنا ما شاء الله اكتمال توزيع المصاحف في وزارة الشؤون الإسلامية لضيوف الرحمن.
0: بالفعل أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع 1,900,000 نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين في موسم الحج لعام 1447 للهجرة. طبعا اكتملت هذه المهمة وهذا التوزيع عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية. أيضا شملت الهدية إصدارات متنوعة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بأكثر من 80 لغة. طبعا ضمن خطة تشغيلية متكاملة وفرتها الكوادر البشرية والإمكانات اللوجستية لضمان وصول المصاحف إلى ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة. معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ رفع الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لخدمة الإسلام والمسلمين وضيوف الرحمن، وأكد أيضا أن هذه الهدية تجسد عناية المملكة بنشر القرآن الكريم وخدمة الحجاج حتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.
1: ما شاء الله، بإذن الله. طيب، استكمل أبرز العناوين التي وافتنا خلال هذه 7 أيام عمر. من ضمن الأخبار اللي يمكن يستحق الوقوف معه اللي هو خبر كذلك الدروس العلمية في المسجد الحرام، ولكن هذه المرة للغة العربية.
0: بالفعل انطلاقة الدورات العلمية في المسجد الحرام بلا شك هي دورات مستمرة، ولكن انطلاقة هذه الدورة باللغة العربية، هذا الحدث يأتي برعاية رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن استيس، وأطلقت الرئاسة هذه الدورات العلمية في اللغة العربية بالمسجد الحرام. طبعا ستقام بإذن الله تعالى خلال الفترة القريبة المقبلة، وتحديدا من يوم الثاني وحتى الخامس، الثاني من شهر صفر وحتى الخامس من شهر ربيع الأول لهذا العام 1448 للهجرة، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين. طبعا هذه الدورات الأستاذ سلطان تهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم، وتنمية الملكة اللغوية لدى طلاب العلم وأيضا المهتمين. البرنامج ان تحدثنا عنه بلغة بسيطة يتضمن عدد من الدورات المتخصصة، منها تفسير قوله تعالى بلسان عربي مبين. أيضا تتناول هذه الدورات شرح منظومة 100 المعاني والبيان، أيضا أهمية اللغة العربية في فهم العلوم الشرعية، وأيضا ما يتعلق بتاريخ علوم اللغة، إلى جانب شرح متني النحو الصغير والصرف الصغير. هذه البرامج وأن تحدثنا عنها فهي بلا شك تأتي ضمن جهود الرئاسة في نشر العلم الشرعي وإثراء المحتوى العلمي لقاصدي المسجد الحرام وإتاحة الاستفادة منها حضوريا وعن بعد. يعني تحدثنا أستاذ سلطان عن هذا الحدث وعن هذه الدورات، فهي فرصة عظيمة جدا لكل المستمعين وكذلك الطلاب والطالبات الذين يتمتعون هذه الفترة بإجازة للاستفادة من مثل هذه البرامج الهادفة جدا فيما يتعلق بتعزيز اللغة العربية، وأيضا إتاحة الاستفادة من هذه الدورات سواء حضوريا أو عن بعد للساكنين خارج منطقة مكة المكرمة. أنا أسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن ينفع بما يقدم من جهود كبيرة جدا ومن برامج نافعة سواء في اللغة العربية أو غيرها من البرامج.
1: نعم، إذن منابر الجمعة تتحد للحديث عن أضرار التسرع في اتخاذ قرار الطلاق.
0: بالفعل توحدت خطب الجمعة في مختلف

0: مناطق المملكة تنفيذا لتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ للحديث عن هذا الحدث المهم جدا، وهو أضرار التسرع في الطلاق والتساهل فيه، تأكيدا لأهمية ترسيخ استقرار الأسرة وحماية المجتمع من أسباب التفكك. الخطباء كتب الله أجرهم أكدوا أن الزواج ميثاق غليظ يقوم على المودة والرحمة، وداعينا إلى حسن العشرة والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الزوجة، والصبر والتغافل ومعالجة كل ما يتعلق بالخلافات بالحكمة. أيضا حذر الخطباء من طلب الطلاق أو التسرع فيه دون مسوغ شرعي، لما يترتب عليه من آثار سلبية على الزوجين وكذلك الأبناء والمجتمع بشكل عام. أيضا شددوا على أن الشريعة جعلت الطلاق آخر الحلول بعد استنفاد وسائل الإصلاح والاستعانة بأهل الحكمة من الأسرتين. أيضا أوضح الخطباء في منابر الجمعة يوم أمس أن الحفاظ على الأسرة مسؤولية مشتركة بين الزوجين، وأن بناءها على التعاون والرحمة يسهم في تعزيز التماسك الأسري وكذلك التماسك المجتمعي. طبعا هذه الخطبة الموحدة تأتي ضمن جهود الوزارة في نشر الوعي الشرعي ومعالجة كل ما يتعلق بالقضايا المجتمعية وترسيخ القيم الإسلامية الداعمة لاستقرار الأسرة والمجتمع. نسأل الله أن يبارك في هذه الجهود، وأن يجعل كل ما سمعناه في منابر الجمعة وفي غيرها في ميزان حسنات كل العاملين والقائمين على هذه البرامج المهمة جدا وعلى هذه الموضوعات التي تلامس المجتمع وقضاياه المجتمعية.
1: نعم. طيب، عندنا أيضا خبر لديوان المظالم مع تحديثاتهم الرقمية الجديدة، وهناك نمو قضائي بنسبة 38%.
0: بالفعل أعلن ديوان المظالم أن إجمالي مخرجات القضاء الإداري خلال عام 1447 للهجرة بلغ العدد أكبر وأكثر من 244,200 حكم وقرار قضائي، أي بمعنى زيادة تجاوزت أكثر من 67,850 حكما عن العام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 38%. إن تحدثنا عن بعض من تفاصيل هذا الإعلان لديوان المظالم، فسجلت المحكمة الإدارية العليا أعلى معدل نمو بإصدار تجاوز الرقم أكثر من 31,000 حكما وقرارا، بمقارنة بأكثر من 14,970 في العام السابق، أي بنسبة تجاوزت 100%. أيضا إن تحدثنا عن المحاكم الإدارية، فأصدرت المحاكم الإدارية أكثر من 134,000 حكم، وأيضا محاكم الاستئناف الإدارية فأصدرت أكثر من 78,600 حكم. هذه الأرقام التي أكدها الديوان المظالم هي تأتي نتائج تعكس تطوير الممكنات المؤسسية، وأيضا ما يتعلق بتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات منظومة ديوان المظالم لعام 2030، وأيضا يرفع من مستوى الأداء والشفافية والتميز المؤسسي. هذا كل ما يتعلق بالأرقام التي أعلنها ديوان المظالم الأيام الماضية، وتحقيقه نسبة نمو قضائي بنسبة 38% خلال العام الماضي.
1: نعم. طيب، خلنا نختم بهذا الخبر أيضا لهيئة أمر بالمعروف وإطلاق خطة التشغيلية لعام 1448.
0: بالفعل أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند هذه الخطة التشغيلية الموحدة لأعمال الرئاسة في موسم صيف عام 1448 للهجرة، مؤكدا أنها تعكس ما تحظى به الرئاسة من دعم القيادة الرشيدة وتسهم في تقديم خدمات نوعية خلال موسم الصيف. أوضح أن الخطة تتضمن حزمة من المبادرات والبرامج التي أعدت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها إمارات المناطق، وبلا شك تهدف إلى رفع مستوى الأداء وتجويد الخدمات التوعوية والميدانية، بالإضافة إلى أن هذه الخدمات وهذه الخطة التشغيلية فتهدف أيضا إلى خدمة المعتمرين والزوار في مكة المكرمة.

0: المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب خدمة المستضيفين في عدد من المناطق السياحية، وبما يعزز من جودة الخدمات وأيضا يدعم السياحة والهوية الوطنية، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مع إبراز جهود الرئاسة عبر محتوى إعلامي يعزز من وصول رسائلها التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع. هذا كل ما يتعلق بانطلاقة هذه الخطة التشغيلية لموسم صيف رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذا العام 1448 للهجرة.
1: نعم، قواك الله عمر، أخذتنا في هالجولة الطيبة لأبرز الأخبار والأحداث ما يتعلق بالجهات الحكومية والشرعية والأنشطة الدينية والعلمية. شكرا جزيلا لك على هذه الجولة الجميلة، وإن شاء الله يلتقون بك المستمعين في ختام أسبوع جديد مع باقة إخبارية جديدة.
0: العفو أستاذ سلطان، سعيد بالتواجد معك معلقا على تفاصيل بعض من أبرز حصاد الأسبوع الماضي، وبإذن الله تعالى تجدد الحديث مع السادة المستمعين في شرفة السبت المقبل، وهناك إن شاء الله تعالى تفاصيل أوسع وباقة مختلفة ومتنوعة، وفي حفظ الله ورعايته.
1: أعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا عمر، في
0: أمان الله.
1: وصلنا إلى ختام هذه الجولة من أخبار الأسبوع والسبعة أيام. هذا موعدنا المعتاد معكم، ويتجدد بإذن الله تعالى في عصر السبت القادم بإذن الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
5: خلق العفة. العفة زينة للنفس ودرع يحمي القلب والجسد من الانزلاق وراء الشهوات والمغريات، فتظل النفس نقية واللسان طاهرا والجسد محفوظا. بها يرتقي المؤمن في الدنيا ويطمئن قلبه، ويكون بعيدا عن كل ما يسيء إلى دينه وسمعته. وتتجلى العفة في صور متعددة، منها عفة الجسد بالابتعاد عن الزنا وسائر المحرمات، وحماية النفس من الانحراف عن الطريق المستقيم، وعفة اللسان بترك البذاء والغيبة والنميمة، والحرص على الكلام الطيب الذي ينشر الخير والمحبة، وعفة النفس بضبط الشهوات والانفعالات وعدم الانجرار وراء المغريات مهما كانت قوية، ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. قد ضرب الله الأمثلة الخالدة في كتابه، فذكر مريم عليها السلام فقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، كما جاء يوسف عليه السلام نموذجا للعفة حين راودته امرأة العزيز فصمد عن الفحشاء وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، فاختار السجن على أن يفرط في طهارته وكرامته. وعفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة في كل تفاصيل حياته، فقد رأى

0: الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فأخذها، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم، ليعلم أن الورع والعفة تبدأ من البيت، فلنجعل العفة شعار حياتنا في النظر والكلام والعمل، فهي سبب لحفظ الدين ورفعة القدر ورضى الله تعالى ونيل السعادة في الدنيا والآخرة، وهي درع يحمي القلوب من الانحراف والانغماس في المحرمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو.
2: آيات الأحكام.

0: آيات الأحكام. في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد اليوبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوبه عباده الأخيار، وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة، واللهج بذكره آناء الليل والنهار، وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار، الكريم الرحيم الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرسول المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. أما بعد، فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين، مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته، مبتدئا بتفسيره، مثنيا بذكر أصوله ومقوماته ومن أي شيء يستمد، مثلثا بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمثل الله

0: كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة أصولها ثابتة مستقرة ونماؤها مستمر وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصف الله بها فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها ويجتهد في التحقق بها علما وعملا فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب اسمه توضيح والبيان لشجرة الإيمان، وهذا الكتاب يتكلم عن الإيمان، لكنه مثل الإيمان بشجرة لها أصول ولها فروع ولها ثمرة، فكذلك قال التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، لأن هذا الإيمان متى أتى به الإنسان على أصوله وأتى بكماله له ثمرات في العاجل والآجل، وسيذكرها المؤلف، وهي الفوائد التي تعود على الإنسان في دينه ودنياه. وجعل هذا الكتاب في ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أقسام في تفسير الإيمان، ثم ما يتعلق بالإيمان من أركانه ونحو ذلك، ثم ذكر الثمرات التي يثمرها هذا الإيمان لمن أتى به. وقد استفاد هذا الاسم من قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد مثل الله عز وجل كلمة التوحيد بهذه الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، أي الثمرات والنتائج والفوائد. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره. قال: حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا.
1: وهذه المقدمة مهمة جدا. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني أولا أن تعرف حقيقة الشيء وما هو الشيء الذي تريد أن تعرفه، فإذا أنت لم تعرف هذا الشيء أخطأت قطعا في تعريفه. فلو سئلت عن الإيمان وأنت لا تعرف حقيقة الإيمان لا يمكن أن تفسره، ولهذا قال: فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها. إذا تقول هذا الحكم خطأ أو صواب لا بد أن تتصوره. ولو سئلت عن معاملة بنكية وأنت لا تعرفها لا يمكن أن تحكم عليها بأنها صواب أو خطأ. فإذا كان عندك علم بهذه المعاملة يمكن أن تدخلها تحت المعاملات الصحيحة أو المعاملات الفاسدة، فتقول هذه المعاملة صحيحة لأنها عبارة عن بيع ونحو ذلك، أو تقول هذه المعاملة خطأ لأنها أو باطل وفاسدة لأنها تعتمد

0: على الربا مثلا، فالحكم على الشيء فرع عن تصور. فإذا كنت لا تعرف ما الإيمان لا يمكن أن تعرفه تعريفا صحيحا حتى تعرف ما الإيمان. فبدأ بحده أي بتعريف الإيمان وبتفسيره. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله.
0: يعني الإيمان في اللغة معناه التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، فالإيمان معناه التصديق والاعتراف والإقرار بالشيء. فإذا كنت تقر بأن هذا الشيء أي تؤمن به، هذا معناه في اللغة. قال: فهو تصديق القلب، أن تعتقد بقلبك ما تؤمن به، واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. ويأتي تعريفه عند العلماء عند أهل السنة. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح.
0: يعني يقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل. الإيمان معناه قول وعمل. القول هو قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا المقصود. والأوضح من هذا أن يقال هو اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان، أي عمل بالجوارح ونحو ذلك، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن الإيمان ليس هو مجرد اعتقاد القلب أو إقرار القلب، ولهذا قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولم يكن ذلك إيمانا، هم يعلمون لكنهم جحدوا بها. فلا يكفي الاعتقاد وحده، ولا يكفي الاعتقاد مع القول حتى ينضم إليه العمل. المنافقون كانوا يقولون أنهم يؤمنون بالله وبالرسول لكنهم كاذبون، لا يكفي قول اللسان دون اعتقاد، ولا الاعتقاد دون قول اللسان، ولا الاعتقاد وقول اللسان دون العمل. فلا بد أن تجتمع هذه الثلاثة: اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. هذا هو الإيمان الصحيح. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهر وباطنا، من أصول الإيمان. والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان. وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان.
0: نعم، يقول الإيمان يشمل عقائد الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا الذي فسره به النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله.

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال فهو يشمل العقائد الإيمان وأخلاق الإيمان، لأنه ليس مجرد فقط هذه الأمور، بل حتى تعلم ما يلزمك إذا آمنت بالله عز وجل لابد أن تؤمن بكل ما جاء.

0: في كتاب الله، لا بد أن تؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته، إذا علمت أنه رحيم آمنت برحمته سبحانه ونحو ذلك. وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله عبادة الله عز وجل. والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق. كان المقصود بالإسلام الأمور الظاهرة، والمقصود بالإيمان الأمور الباطنة. وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكرت الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكرت الإيمان دخل فيه الإسلام. قال: وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهي عبادته سبحانه. التأله أي التعبد لله ظاهرا وباطنا، والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده. لله ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونؤمن بمن ذكر الله عز وجل، وبمن عرفنا اسمه، وبمن عرفنا وظيفته من الملائكة، وإلا آمنا بهم إيمانا مجملا. والموجودات السابقة التي أخبر الله عنها واللاحقة، والإخبار باليوم الآخر. المؤمن ليس عنده شك فيما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، يعلم أنه حق وأنه صدق. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة.
0: قال: هذه من أصول الإيمان، الاعتراف بالله بالوحدانية والألوهية، يعني هذه تدخل تحت أقسام التوحيد التي يذكرها العلماء: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. إن الله، توحيد الربوبية، إن الله خالق رب كل شيء ومليك وخالقه ومدبر أمره. هذا الإيمان بكل شيء، أنه مخلوق لله، وأن الله خالقه، وأن الله رازقه، وأن الله مدبر أمره، وأن الله هو المحيي والمميت. هذا توحيد الربوبية، وهذا التوحيد أقر به حتى الكفرة. إن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يعلمون أنه لن يخلق ذلك. فهم توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا فرعون، قالوا أنكره استكبارا استكبارا. أما هم يعلمون أن خالقهم هو الله. لو أي إنسان سألته من خالقك لن يقول فلان، ولا يقول الآلهة التي يعبدها من دون الله. حتى المشرك يعلم أن خالقه هو الله. دع عنك أولئك الذين مسخوا في أخلاقهم وقالوا أن الطبيعة تخلق وتعمل، كل هذا يعلمون أنه فاسد. هذا توحيد الربوبية، وهذا يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وهو أنه لا يعبد إلا الله. إذا كان الله هو الخالق، هو الرازق، فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. أنت لا تعبد من لا يخلق، ومن لا يملك شيئا ولا يدبر شيئا. تعبد الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وحده دون سواه. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، والذي يعلم ذلك ولا يؤمن به فهو يكابر. وإلا توحيد الربوبية يستلزم توحيد

0: الألوهية، ثم توحيد الأسماء والصفات، وأن لله عز وجل أسماء وصفات كما أخبر نؤمن بها، كما أخبر بها الله عز وجل في كتابه، وكما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، أي لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وعبادة الله وحده لا شريك له. وهذا التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وافترق الناس إلى مسلمين وكفار، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبد الله ويجتنب ما سواه، وعبادة الله وحده، وإخلاص الدين لله، ألا لله الدين الخالص الذي لا شريك له سبحانه. ثم يقتضي ذلك القيام بشرائع الإسلام الظاهرة والباطلة وحقائقه الباطلة من الإيمان وغيره. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه.
0: نعم، دخول الجنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والله عز وجل كلما أثنى على المتقين: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا إلى آخره، ووعد المؤمنين بالجنة ووعد الكفار بالنار. والمؤمن هو من أتى بهذا التوحيد، فمن أتى به كاملا فهذا أتى بالإيمان الكامل، ومن نقص شيئا منه من فرائضه أو نحو ذلك فهذا عنده إيمان، لكن إيمانه ناقص. قال: ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، وهذا يأتي في الثمرات، ولا يكون ذلك إلا بما ذكر. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، فقال تعالى: أولئك هم الصديقون، والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة،
0: لأن الله يقول: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين آمنوا بالله ورسله، والصديقون قال هم أعلى درجة على الخلق درجة بعد درجة الإيمان في الدين في الدنيا وفي المنازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة، ويأتي معنا في الثمرات. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم، فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
0: نعم، انظر أن هذا يوضحه أنه الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسل، آمنوا بالمرسلين. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين.
0: نعم، وإيمانهم بالله في ظاهرهم وباطنهم، لا يقول ذلك في الظاهر دون أن تعتقد قلوبهم بهذا، ولا يقولون دون أن تشهد الأعمال بذلك، بل بظاهرهم وباطنهم، وفي عقائدهم في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأعمال، لأن الدين كل

0: لا يتجزأ، الدين كل لا يتجزأ، لا يقول أنا أعمل في الأعمال في العقائد دون الأخلاق، لا، الدين جاء بالعقائد التي هي الأصول وجاء بالأخلاق، وبينا هذا سابقا، وبالأعمال، حتى إن الإنسان يجد في هذا الدين كل ما يحتاج إليه. وذكرنا هذا لما قال اليهودي لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراعة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي باليمين. هذه الأمور التي يعدها الناس من الأمور اليسيرة، وربما قال بعضهم إن هذه أمور لا ينظر إليها، لا، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بالعقائد وما يعتقده الإنسان في ربه؟ فقد بينه صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، وختم ذلك بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم البيان الشامل الكامل الكافي. يقول: وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، طاعة المؤمنين لله عز وجل في كل ما أمرهم به، واجتنابهم لكل ما نهاهم الله عنه. نعم، لكن هنا قال إيش؟ قال أن الإيمان المطلق، وفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني مجرد الإيمان، يحصل بأدنى شيء. أما الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله: ونحن له مسلمون.
0: انظر إلى هذه الآية العظيمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أمر الله في كتاب هذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذه خاصية المسلم، أنه يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويؤمن بالرسل السابقين، يؤمن أنهم مرسلون من ربهم بالحق. وهذا لا تجده إلا عند المسلم، منهم من ينكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يسب ويشتم، ومنهم قتلة الأنبياء وهم اليهود قاتلهم الله. لكن المسلم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بمن قبله أنه مرسل من ربه، ويؤمن بما أنزل عليه من الكتب، يؤمن بذلك. فهذا هو، هذه أهم صفة في المؤمن ليست موجودة في غيره. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد
2: لله. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى ليس المشمر

0: للعلا كالقاعدي قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله

ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين

غفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا.

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر.

بشري عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

تسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة

فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق

مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا

فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا.

كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.

جهنم مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا.

وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

0: قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. رحمته صلى الله عليه وسلم. لقد امتن الله على عباده بإرسال نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كلهم، مسلمهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم. فقال الله جل شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. أخرجهما البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الذاريات وحتى سورة القمر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مُنْتَشِرْ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وف

0: قدير. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الذاريات وحتى سورة القمر.
2: أكمل الهدي.
3: تعليمه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وقال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ويقول معاوية بن الحكم رضي الله عنه عن حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. وعن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وكان صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. ويبين صلى الله عليه وسلم منزلة العلم والتعليم فيقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الدوادمي 94.8 ضرما 92.3 الحريق 91 البجادية 92.1 على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة يوسف.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة،

0: والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً

ومن دخله كان آمنا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة آل عمران.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

انصرنا على القوم الكافرين. ربنا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب. وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى. وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، برحمتك

يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا

0: استووا قيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الأكبر.
1: الله أكبر.

Allahu akbar.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا وارفعنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكهما إلا أنت. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة التوبة.

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم،

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا.

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم

لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

واستغفر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
3: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10:00 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الجاثية.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مكارم الأخلاق.
1: صلة الأرحام من أسس هذا الدين ومن القواعد التي قررها خير المرسلين، ولا يشك أحد أن مبتغى المسلم التقي النقي رضا الله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الغاية من أكرم سبلها صلة الأرحام. فهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. ويعظم شأن الصلة في من يحتاج إليها، ويعظم حينئذ أجرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، هو حديث حسن. وأطلق عنانك في خيرات الله تعالى التي جعلها في صلة الرحم في الدنيا، حيث امتداد العمر والتوسعة في الرزق ودفع البلاء، يبشر بذلك البشير الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: من سره أن يمد الله له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وصححه أحمد شاكر. وليتفطن كل منا نفسه في صلته لأرحامه، وليعلم أن للصلة بركة عاجلة وأجرا أخرويا، وأن للقطيعة بوارا عاجلا وإثما باقيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. رواه البيهقي. وص

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد

0: للغرافي من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العذاب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة إبراهيم.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا.

بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا.

0: سميع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
3: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن،
5: البيان القرآني، البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
6: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة مستمعين الكرام بهذا السؤال الذي يقول باعثه: بعض العامة يقولون الأفضل المرأة اللي تصلي في بيتها أن تؤخر الصلاة حتى تنتهي جماعة المسجد، فهل هذا صحيح؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا القول لا أصل له في الشريعة، بل المرأة كغيرها، والعبرة بدخول الوقت، فمتى دخل الوقت جاز للمرأة أن تصلي ولو لم تنتهي جماعة المسجد. والمشروع فعل الصلاة في وقتها المطلوب شرعا، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم

0: لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، وهذا يشمل ما يسن تقديمه وما يسن تأخيره، وجميع الصلوات الأفضل أن تصلى في أول الوقت إلا صلاتين: الأولى صلاة الظهر عند اشتداد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. والصلاة الثانية العشاء مطلقا، فالأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا لم يكن على المأمومين مشقة فالأفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول. وأما إذا كان التأخير فيه مشقة على المأمومين فإنها تصلى أول الوقت مراعاة لأحوال الناس. وما سوى هاتين الصلاتين الظهر عند اشتداد الحر والعشاء مطلقا فالأفضل فعله أول الوقت لأمرين: الأمر الأول مبادرة ومسارعة بامتثال أمر الله عز وجل والمسابقة إلى الخير، والثاني أن التأخير له آفات، منها النسيان والانشغال ونحو ذلك. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخ بارك الله فيكم. من الأسئلة شيخ سامي حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء في الصلاة بغير المأثور الوارد من أمور الدنيا؟
0: يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أي أحسنه، فيدعو. وفي رواية: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وهذا العموم يدل على جواز الدعاء بما يختص بأمور الدنيا. ثم إن الإنسان إذا لم يدعو الله تعالى في أموره وحاجاته الدينية والدنيوية فمن يدعو؟ ثم إن هذا الموطن موطن إجابة، والإنسان في دعائه يتحرى أسباب الإجابة. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بما يختص بأمور الدنيا، كما لو قال: اللهم ارزقني بيتا أو سيارة أو دراهم أو نحو ذلك، فلا حرج عليه. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ونفع بكم. من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: هل يجزئ استعمال المناديل عند الاستجمار؟
0: المقصود من الاستجمار إزالة أثر النجاسة، فمتى زال أثر النجاسة بمنق مباح فإنه يجزئ، كالمناديل والخرق والحجارة والتراب وغير ذلك من المباح. ويشترط بما يستجمر به أن يكون طاهراً منقياً. أما اشتراط كونه طاهراً فلحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت

0: روثة فأتيته بها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وهذا دليل على عدم صحة الاستجمار بالنجس، ولأن الاستجمار طهارة، والاستجمار بالنجس لا يزيد المحل إلا نجاسة. وأما اشتراط كونه منقيا للمحل فلأن غير المنقي كالأملس من الزجاج ونحوه لا يزيل النجاسة، والمقصود من الاستجمار تطهير المحل، وغير المنقي لا يطهر. ويستثنى مما تقدم مما يجوز الاستجمار به العظم والروث، وذلك لأن العظم تارة يكون نجسا وتارة يكون طاهرا، والروث تارة يكون نجسا وتارة يكون طاهرا. فالروث الطاهر ما كان من حيوان مأكول، والعظم الطاهر هو عظم المذكات أو ما كانت ميتته طاهرة كالسمك، والروث النجس ما كان من حيوان غير مأكول، والعظم النجس هو عظم الميتة. فلا يجوز الاستجمار بالعظم والروث. أما العظم الطاهر فلأنه طعام إخواننا من الجن، فإنهم يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، ففي الاستجمار به تنجيس له. وأما الروث الطاهر فهو طعام بهائم الجن، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليه القرآن، فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه عن الزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وأما إذا كان العظم والروث نجسا فإن النجس لا يزيد المحل إلا نجاسة، لأنه رجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالروثة قال: هذه ركس. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخ سامي حفظكم. من الأسئلة كذلك ونختم بهذا السؤال، يقول: ما حكم ثناء الإنسان على نفسه ومدحه لها؟
0: ثناء الإنسان على نفسه ومدحه لها لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عز وجل عليه بالعلم والإيمان والعمل الصالح ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه من التحدث بنعم الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. الحال الثانية أن يريد بذلك

أثى غيره على التأسي به أو الأخذ عنه أو المصلحة العامة، فهذا جائز لما فيه من المصلحة وحسن القصد. قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال تعالى عن صاحب مدين أنه قال لموسى عليه الصلاة والسلام: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث أنزلت، وما من آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. الحال الثالثة أن يريد بذلك الفخر والخيلاء والتباهي، فهذا محرم لما فيه من تزكية النفس والفخر والتباهي. وقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. والحال الرابعة أن يريد بالثناء على نفسه ومدحه لها مجرد الخبر المحض، فهذا جائز لكن تركه أولى، لقول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وتزكية النفس نوعان: محمود ومذموم. فأما المحمود فأن يعمل الإنسان عملا تزكو به نفسه، قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. وأما المذموم فهو أن يثني على نفسه بما ليس فيها، أو يدري على الله عز وجل بعمله، أو رياء أو سمعة أو نحو ذلك. وقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هذا نهي عن تزكية النفس وتزكية الغير بما ليس فيه، لما يترتب على ذلك من العجب والإدلاء على الله تعالى بعمله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولأن تزكية النفس أمر ممقوت عند الناس ذوي الفطر السليمة والحال المستقيمة فيكرهون صاحبها، وأما تزكية الغير فقد نهي عنها لما يترتب عليها من المفسدة من اغترار المزكى، فيكون ذلك سببا لهلاكه. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، قطعت عنق صاحبك. قالها مرارا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. أحسب

0: يجيبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. والحاصل أن تزكية الغير إن كان بما ليس فيه فهذا ينهى عنه مطلقا، وأما إذا مدحه وزكاه بما هو فيه فهذا جائز ما لم تخشى المفسدة من إعجاب الممدوح بنفسه أو ترفعه أو نحو ذلك. وكذلك لو مدحه بما فيه المصلحة فهذا مطلوب. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوه المداحين التراب؟ فالجواب أن هناك فرقا بين المداح والمادح، فالمداح هو الذي يثني على من يستحق ومن لا يستحق ويبالغ في ذلك، بحيث أنه كلما جلس مجلسا مدح، وكلما لاقى أحدا مدحه، بخلاف المادح. ثم ختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: هو أعلم بمن اتقى، أي أنه سبحانه وتعالى أعلم بالذي اتقى من غيره، لأن التقوى محلها القلب، والله عز وجل هو العليم بذات الصدور، فهو سبحانه وتعالى يزكي من يشاء ويعلم المتقي من غيره، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. نعم.
1: إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وجزاكم الله أيضا أنتم خير الجزاء مستمعين الكرام لحسن متابعتكم، حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الإخلاص: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله تعالى، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
0: من درر الإمام ابن القيم. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم مهد الذهب 90.1 المليليح 89.5 العيس 90 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سور المجادلة والحشر والممتحنة.

أَدْبَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سور المجادلة والحشر والممتحنة.
1: قرآنا عجبا.

0: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. المقصود أن الله جل وعلا أثنى على الصادقين ولما الكذابين وحذر من أخلاقهم الذميمة. فالواجب على المؤمن في جميع أموره أن يتحرى الصدق ويحذر الكذب في أعماله وأقواله طاعة لله جل وعلا والتماسا لمرضاته وحذرا من عاقبة الكذب. ولا يجوز الكذب إلا في الأمور التي رخص فيها الرب عز وجل كالحرب وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها والإصلاح بين الناس كما جاء في الحديث الصحيح عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل امرأته ومرأة زوجها. فلا بأس بهذا بالكذب للإصلاح بين الناس أو في الحرب، الحرب خدعة، أو فيما يتعلق بالرجل وأهله فيما يكون بينهما إذا كذبت عليها وكذب عليها للإصلاح بينهما فيما يتعلق بهما أنفسهما.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
5: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها

0: لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
2: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد اليوبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوبه عباده الأخيار، وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة، واللهج بذكره آناء الليل والنهار، وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار، الكريم الرحيم الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرسول المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. أما بعد، فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين، مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته، مبتدئا بتفسيره، مثنيا بذكر أصوله ومقوماته ومن أي شيء يستمد، مثلثا بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار، موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة، أصولها ثابتة مستقرة، ونماؤها مستمر، وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة. وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصف الله بها، فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب اسمه توضيح والبيان لشجرة الإيمان، وهذا الكتاب يتكلم عن الإيمان، لكنه مثل الإيمان بشجرة لها أصول ولها فروع ولها ثمرة. وكذلك قال: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، لأن هذا الإيمان متى أتى به الإنسان على أصوله وأتى بكماله له ثمرات في العاجل والآجل، وسيذكرها المؤلف، وهي الفوائد التي تعود على الإنسان في دينه ودنياه. وجعل هذا الكتاب في ثلاثة أقسام، أو على ثلاثة أقسام

0: في تفسير الإيمان ثم ما يتعلق بالإيمان من أركانه ونحو ذلك، ثم ذكر الثمرات التي يثمرها هذا الإيمان لمن أتى به، وقد استفاد هذا الاسم من قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد مثل الله عز وجل كلمة التوحيد بهذه الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، أي الثمرات والنتائج والفوائد. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره. قال: حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا.
0: وهذه المقدمة مهمة جدا. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني أولا أن تعرف حقيقة الشيء وما هو الشيء الذي تريد أن تعرفه، فإذا أنت لم تعرف هذا الشيء أخطأت قطعا في تعريفه. فلو سئلت عن الإيمان وأنت لا تعرف حقيقة الإيمان لا يمكن أن تفسره، ولهذا قال: فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها. إذا تقول هذا الحكم خطأ أو صواب لا بد أن تتصوره. ولو سئلت عن معاملة بنكية وأنت لا تعرفها لا يمكن أن تحكم عليها بأنها صواب أو خطأ. فإذا كان عندك علم بهذه المعاملة يمكن أن تدخلها تحت المعاملات الصحيحة أو المعاملات الفاسدة، فتقول هذه المعاملة صحيحة لأنها عبارة عن بيع ونحو ذلك، أو تقول هذه المعاملة خطأ لأنها أو باطل وفاسدة لأن تعتمد على الربا مثلا. فالحكم على الشيء فرع عن تصور. فإذا كنت لا تعرف ما الإيمان لا يمكن أن تعرفه تعريفا صحيحا حتى تعرف ما الإيمان. فبدأ بحده، أي بتعريف الإيمان وبتفسيره. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله.
0: يعني الإيمان في اللغة معناه التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، فالإيمان معناه التصديق والاعتراف والإقرار بالشيء. فإذا كنت تقر بأن هذا الشيء أي تؤمن به، هذا معناه في اللغة. قال: فهو تصديق القلب، أن تعتقد بقلبك ما تؤمن به، واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. ويأتي تعريفه عند العلماء عند أهل السنة. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح.
0: يعني يقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل. الإيمان معناه قول وعمل. القول هو قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا المقصود. والأوضح من هذا أن يقال هو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد في القلب.

0: وقول باللسان وعمل بالأركان، أي عمل بالجوارح ونحو ذلك، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن الإيمان ليس هو مجرد اعتقاد القلب أو إقرار القلب، ولهذا قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولم يكن ذلك إيمانا، هم يعلمون لكنهم جحدوا بها. فلا يكفي الاعتقاد وحده، ولا يكفي الاعتقاد مع القول حتى ينضم إليه العمل. المنافقون كانوا يقولون أنهم يؤمنون بالله وبالرسول لكنهم كاذبون. لا يكفي قول اللسان دون اعتقاد، ولا الاعتقاد دون قول اللسان، ولا الاعتقاد وقول اللسان دون العمل. فلا بد أن تجتمع هذه الثلاثة: اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. هذا هو الإيمان الصحيح. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وهو قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا، من أصول الإيمان. والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان. وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان.
0: نعم، يقول: الإيمان يشمل عقائد الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا الذي فسره به النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاق الإيمان، لأنه ليس مجرد فقط هذه الأمور، بل حتى تعلم ما يلزمك إذا آمنت بالله عز وجل لا بد أن تؤمن بكل ما جاءك عن الله من كتاب الله، تؤمن بالرسول وبما جاءك به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى التي وردت في كتاب الله، لا بد أن تؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته، إذا علمت أنه رحيم آمنت برحمته سبحانه ونحو ذلك. وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله، عبادة الله عز وجل. والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق. كان المقصود بالإسلام الأمور الظاهرة، والمقصود بالإيمان الأمور الباطنة. وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكرت الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكرت الإيمان دخل فيه الإسلام. قال: وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهي عبادته سبحانه. التأله أي التعبد لله ظاهرا وباطنا. والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده، لله ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم

0: يفعلون ما يؤمرون، ونؤمن بمن ذكر الله عز وجل وبمن عرفنا اسمه وبمن عرفنا وظيفته من الملائكة، وإلا آمنا بهم إيمانا مجملا. والموجودات السابقة التي أخبر الله عنها واللاحقة والإخبار باليوم الآخر، المؤمن ليس عنده شك فيما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، يعلم أنه حق وأنه صدق. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة.
0: قال هذه من أصول الإيمان الاعتراف بالله بالوحدانية والألوهية، يعني هذه تدخل تحت أقسام التوحيد التي يذكرها العلماء: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. إن الله توحيد الربوبية، إن الله خالق رب كل شيء ومليك وخالقه ومدبر أمره، هذا الإيمان بكل شيء، أنه مخلوق لله وأن الله خالقه وأن الله رازقه وأن الله مدبر أمره وأن الله هو المحيي والمميت، هذا توحيد الربوبية. وهذا التوحيد أقر به حتى الكفرة، إن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يعلمون أنه لن يخلق ذلك، فهم توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا فرعون، قالوا أنكره استكبارا استكبارا، أما هم يعلمون أن خالقهم هو الله. لو أي إنسان سألته من خالقك لن يقول فلان، ولا يقول الآلهة التي يعبدها من دون الله، حتى المشرك يعلم أن خالقه هو الله. دع عنك أولئك الذين مسخوا في أخلاقهم وقالوا أن الطبيعة تخلق وتعمل، كل هذا يعلمون أنه فاسد، هذا توحيد الربوبية. وهذا يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وهو أنه لا يعبد إلا الله. إذا كان الله هو الخالق هو الرازق فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه، أنت لا تعبد من لا يخلق ومن لا يملك شيئا ولا يدبر شيئا، تعبد الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وحده دون سواه. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، والذي يعلم ذلك ولا يؤمن به فهو يكابر، وإلا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ثم توحيد الأسماء والصفات، وأن لله عز وجل أسماء وصفات كما أخبر نؤمن بها، كما أخبر بها الله عز وجل في كتابه وكما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، أي لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وعبادة الله وحده لا شريك له. وهذا التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وافترق الناس إلى مسلمين وكفار، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبد الله ويجتنب ما سواه، وعبادة الله وحده، وإخلاص الدين لله، ألا لله الدين الخالص الذي لا شريك له سبحانه، ثم يقتضي ذلك القيام بشرائع الإسلام الظاهرة والباطلة وحقائقه الباطلة من الإيمان وغيره. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح.

0: لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه.
1: نعم، دخول الجنة لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والله عز وجل كلما أثنى على المتقين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إلى آخره، ووعد المؤمنين بالجنة ووعد الكفار بالنار. والمؤمن هو من أتى بهذا التوحيد، فمن أتى به كاملا فهذا أتى بالإيمان الكامل، ومن نقص شيئا منه من فرائضه أو نحو ذلك فهذا عنده إيمان لكن إيمانه ناقص. قال ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، وهذا يأتي في الثمرات، ولا يكون ذلك إلا بما ذكر. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، فقال تعالى: أولئك هم الصديقون، والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة،
1: لأن الله يقول: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين آمنوا بالله ورسله، والصديقون قال هم أعلى درجة على الخلق درجة بعد درجة الإيمان في الدين في الدنيا وفي المنازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة، ويأتي معنا في الثمرات. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
1: نعم، انظر أن هذا يوضحه أنه الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسل، آمنوا بالمرسلين. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين.
1: نعم، وإيمانهم بالله في ظاهرهم وباطنهم، لا يقولون ذلك في الظاهر دون أن تعتقد قلوبهم بهذا، ولا يقولون دون أن تشهد الأعمال بذلك، بل بظاهرهم وباطنهم وفي عقائدهم في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأعمال، لأن الدين كل لا يتجزأ، الدين كل لا يتجزأ، لا يقول أنا أعمل في الأعمال في العقائد دون الأخلاق، لا، الدين جاء بالعقائد التي هي الأصول وجاء بالأخلاق، وبينا هذا سابقا، وبالأعمال، حتى إن الإنسان يجد في هذا الدين كل ما يحتاج إليه. وذكرنا هذا لما قال اليهودي لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراعة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي باليمين. هذه الأمور التي يعدها الناس من الأمور اليسيرة، وربما قال بعضهم إن هذه أمور لا ينظر إليها، لا، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بالعقائد وما يعتقده الإنسان في ربه؟ فقد بينه صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، وختم ذلك بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم البيان الشامل الكامل الكافي.

0: يقول وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، طاعة المؤمنين لله عز وجل في كل ما أمرهم به واجتنابهم لكل ما نهاهم الله عنه. نعم. لكن هنا قال إيش؟ قال أن الإيمان المطلق، وفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني مجرد الإيمان يحصل بأدنى شيء، أما الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله ونحن له مسلمون.
0: انظر إلى هذه الآية العظيمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أمر الله في كتاب هذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذه خاصية المسلم، أنه يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويؤمن بالرسل السابقين، يؤمن أنهم مرسلون من ربهم بالحق. وهذا لا تجده إلا عند المسلم، منهم من ينكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يسب ويشتم، ومنهم قتلة الأنبياء وهم اليهود قاتلهم الله. لكن المسلم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بمن قبله أنه مرسل من ربه، ويؤمن بما أنزل عليه من الكتب، يؤمن بذلك. فهذا هو، هذه أهم صفة في المؤمن ليست موجودة في غيره. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد. قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
3: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الإسراء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الإسراء.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعين الكرام، هذا بعض ما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: لا يكون متقيا ولا مهتديا من لم يكن منقادا لكلام الله تعالى، مصدقا موقنا. فاللهم اجعلنا من أهل الإيمان والاتباع، أحق ما تعتز به أيها المسلم

0: هدى الله تعالى، فإن الأزمان تتقلب والأيام، وهو ثابت كالنجم الهادي في دياجير الظلام. ما أنزل الله كتبه من السماء على رسله الكرام إلا للإيمان بها والعمل بأحكامها، وقد نسخت جميعا بالقرآن العظيم المنزل على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فما أحرانا أن نتمسك به علما وعملا، تلاوة وتدبرا. لم يخلقنا الله عبثا ولن يتركنا سدى، فمن آمن بيوم الجزاء الذي يتحقق فيه وعد الله ووعيده اطمأن قلبه واجتهد في عبادته وطلب رضاه، حينما علم المتقون الخبر الصادق عن اليوم الآخر في القرآن أيقنوا به يقينا كاملا تاما ليقينهم بالقرآن حق اليقين. أرأيت إلى هؤلاء المتقين إن يقينهم باليوم الآخر ليتجدد بتجدد الأيام، فيزداد رسوخا في قلوبهم وتشرق آثاره في أعمالهم. ليست التقوى ادعاء يدعى، ولكنها إيمان وعمل صالح في السر والعلن، وإحسان في عبادة الله، وإحسان إلى عباد الله.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام، الرياض 100 الزلفي 97.5 عفيف 92.5 الرين 88 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سور سبأ وفاطر وياسين.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سور سبأ وفاطر وياسين
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
3: برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا
4: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24:00 عصراً.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
0: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنة من سورتي طه والأنبياء.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي طه والأنبياء.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المؤكدة السواك عند الوضوء والصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام محافظا عليه، بينما نرى بعض أحبابنا هداهم الله عند صلاتهم وطهارتهم لا يستاكون إلا قليلا، في حين أننا نرى البعض لا يتركه إلا قليلا. وفرق كبير بين القسمين في الأجور والحسنات، فاجعله قريبا منك فهو خير كله، قدوة واقتداء وطهرة ونظافة وأجر وثواب جزيل. فكما تحتاجه لوضوئك وصلاتك، فإنك تحتاجه عند قراءتك واستيقاظك ودخولك لمنزلك، وهذه هي المواضع التي يتأكد فيها السواك. ومن التنبيهات أيضا أن من سنن الصلاة جلسة التورك، وهي في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، وهي الرباعية والثلاثية، بينما نرى كثيرا من المصلين قد يجهلونه أو أنهم يعلمونه لكنهم في سهو ونسيان عن تطبيقه. وهو سنة ثابتة يؤجر عليها المسلم، وصفة التورك أن يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى، ويجعل مقعدته على الأرض حال جلوسه للتشهد الثاني. وله صفات أخرى لكن هذا أيسرها، فاحرص على تلك السنة، فهي من مكملات الصلاة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتحصيل السنن هو عمل صالح يكون في موازين المسلم.
3: تسابيح. سبحان المتعالي عن الأنداد، المقدس عن الصاحبة والأولاد، المنزه عن المثيل والأنداد، رافع السبع الشداد، العالم بالسر ومكنون الفؤاد، سبحان من يستعاذ به وحده من ضيق الصدر وحلول الفقر ومس الضر وشتات الأمر وعذاب القبر، سبحان من يسأل وحده دوام العافية والستر، سبحان من وجهه أكرم الوجوه وجاهه أعظم الجاه وعطيته أفضل العطايا وأهناها، عطاؤه عطاء وإمساكه عطاء، يعطي الكثير على القليل ولا يخيب من أمله، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة النازعات حتى سورة الناس.

راجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

صورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

بصير والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيداً.

هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجد

فبنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك،

خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى.

فلا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة النازعات حتى سورة الناس. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقبات من ولد إسماعيل. رواه أحمد بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى 2 ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد. وروي عن عمرة رضي الله عنها قالت: سمعت أم المؤمنين تعني عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر أو قال الغداة

0: فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا، ويذكر الله حتى يصلي الضحى 4 ركعات، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب له. رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد، فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال رجل منا لم يخرج: ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي في الدعوات، ورواه البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه. وذكر البزار فيه أن القائل ما رأينا هو أبو بكر رضي الله عنه، وقال في آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أدلك على ما هو أسرع إيابا وأفضل مغنما؟ من صلى الغداة في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني ولفظه: كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ قال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي وزاد فيه: بيده الخير. وزاد فيه أيضا: وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة. ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ وزاد فيه: من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تلكم الجنة سيدة الجنان. قال ابن القيم: اتخذ الرب تعالى من الجنان دارا اصطفاها لنفسه، وخصها بالقرب من عرشه، وغرسها بيده، فهي سيدة الجنان. والله سبحانه يختار من كل نوع أعلاه وأفضله، كما اختار من الملائكة جبريل، ومن البشر محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن السماوات العليا، ومن البلاد مكة، ومن الأشهر الشهر المحرم، ومن الليالي ليلة القدر، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الأوقات أوقات الصلوات، إلى غير ذلك. فهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. وقد روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل

0: موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزله؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك، ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي، فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: تلكم الجنة.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة المائدة.
1: سوانح تدبرية.
2: آية الكرسي جلالة قدر وعظم شأن. آية الكرسي آية جليلة القدر، عظيمة الشأن، رفيعة المنزلة، بعيدة المكانة، بينة المهابة، لها حلاوة وعليها طلاوة، تنزل على القلب بردا وسلاما، يسعد بها الفؤاد وتأنس لها النفوس، وتستروح بها الروح، حبيبة إلى الرحمن، حافظة للإنسان، طاردة للشيطان، حفظها أمن وأمان، وقراءتها روح وريحان، والترنم بها نعيم وسلوان. وهي أعظم وأجل آية في القرآن. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي: الله ورسوله أعلم. فرددها صلى الله عليه وسلم مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، وهو أحمد ورجاله رجال الصحيح. آية الكرسي، هل فكرت في معانيها وأنت ترددها؟ وهل سألت نفسك لماذا سميت آية الكرسي بذلك؟ وما المقصود بالكرسي؟ ولماذا هي أعظم آية؟ ولماذا نقرأها في الصباح والمساء وعند النوم وربما في أدبار الصلوات؟ نعم، آية الكرسي بعيدة أسرارها، عظيمة أخبارها، حتى الشياطين عرفت مقدارها. ففي قصة أبي هريرة رضي الله عنه، حين وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاه آت في الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذه وقال: والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعل ذلك 3 مرات. وفي المرة الأخيرة قال ذلك السارق لأبي هريرة: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فذكر له تعليمه.

0: آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا، قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. يكفي آية الكرسي عظمة استفتاحها بلفظ الجلالة: الله، العلم الخاص بذات الله عز وجل لا يطلق على غيره، هل تعلم له سميا؟ الله كلمة جميلة وعظيمة، قريبة من نفسي، ساكنة في الوجدان، محفورة في الضمير، تطمئن بها القلوب وتأنس بها النفوس وتسكن بها الآلام والهموم. الله تعلقت بها القلوب وعظمتها النفوس ولهجت بها الألسن. الله ما أعذب الكلمة وما أحسن الاسم وما أجل المسمى. تضمنت آية الكرسي توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل عليهم السلام: الله لا إله إلا هو، فلا يعبد ولا يعظم ولا يقدس إلا الله تعالى. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالنا نحن من الصلاة والسجود والركوع والاستغاثة والاستعانة والتوكل وغير ذلك. في آية الكرسي اسمان عظيمان إذا دعي الله بهما أجاب: الحي القيوم. وهذان الاسمان الحي القيوم جامعان لكمال الأوصاف والأفعال، فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني. والقيوم تعني أن الله قائم على نفسه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه مفتقر إليه، وهو الغني عنهم سبحانه وبحمده. في آية الكرسي إحاطة الله سبحانه وتعالى بعلمه، فهو يعلم ما بين أيدي الخلق من الحاضر والمستقبل، ويعلم ما خلفهم من الماضي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لا تخفى عليه خافية من خلجات النفوس وخواطر القلوب والتفاتات العيون، لا تغيب عنه ذرة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آية الكرسي تقرر أن الواحد الأحد الفرد الصمد لا يتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية، لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن تمام القيومية ألا يعتريه سنة ولا نوم، والسنة النعاس، ولهذا قال: ولا نوم، لأنه أقوى من السنة. في آية الكرسي العلو المطلق للمولى جل في علاه، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، وهو العلي العظيم. فهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب. كلمات آية الكرسي تهز النفوس وتزرع العظمة والهيبة في القلوب، تملأ القلب مهابة، ولذلك كانت حرزا للإنسان من شياطين الجن والإنس. فلنربي عليها أهلنا وأزواجنا، ولنحفظها أبناءنا وبناتنا، ولترتوي من معينها نفوسنا وأرواحنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.